0: الثورة.
1: سباتي دايرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغير روم.
0: كاكو بانا غير روم. كاكو بانا غير ما مجرى نومينونا. كاكو بانا غير موني ننم. كيف تواري موني ننم. كين يرى كيف تواري أم سيكرت.
2: من أم تربون كي بروت بان تاتا.
0: نورستا. دوانا دوانا دبوك. أون دينا بوما تاتا كيفتن. بروت بان تاتا كيفتن. نغانا غير نمبان دايرة.
1: إيمتون دايتاكي. أو نيري سوى.

0: كنا مورد من درب واقع وضربون
1: مورد
0: ماوري كان بيقول تسرقي تسرقي غني ماوري ينطيها يا أبوه أنا غني أم نواك يا
2: ماوري
0: ماوري هيا دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي
2: I am a young man. I am a young man. I am a teacher.

0: فالدوري الدوري من ضرب واقع ضربون ما
1: الدوري
0: تسرق يا عالي ترى تبن تغنبنا بريكي نت ليميتد كتبي لنا
1: I'm going to go to the hospital.

0: موري موري من دني بواقع وضربون مي
1: موري
0: اي موري موري قدربون مي موري وهي دسرقي قناغني امدك بايس كي خايرو ودسرقي ايو غامي يبوكينا بات بيرناو بنت تيو سيل اينا بورا وبون انا سيرس ايا وانا بن بيدلا كي تريكي او تبورا اينا قيا ليري تو نوراكي ماكينيكي تبوتا كي نكون تنتبوتا كي نو نوراكي يون كيربس بزنس دي بابليك او دي برايفت سيكتور ان جي اوز او يبو نوما تنا كواكي اغانتوما نكون دي سيرس ابو وايو اس كي غايرو
1: Ayos. Sa kategoro ay kain pero ini pa ini kada ni kain non tarawan ni kada ni o kain PBL na ni kada ni o open kain sila gawon akin.

0: خدا ما اوري من بلما واضح خدا ربون ما ايه ما يوجد جيدا سانوات المدنعية ايه ما اوري جيدا تشتراك نغير مغاوة نغاية تغطاو تاو انا السيئي تي انا رغي انتو كن تي تمقور يوان كبيران تكي بور يوان تراتي لنا المباشا
1: Hai
0: mana tu tan agak itu bukan. Hai, ah, antai ayam mana nak guna demi bawa lagi ayo.
1: Pienna.
0: Ah, pienna. Jadi, terang lagi apa bukan pienna? Kau perahu ni sih kan kalau tak tahu.
1: Hari beberik ni jemput.
0: Enang Israel, mana kau minta kategori? Kau
1: bangun di dalam. I am not going to be able to do it.

من بنمانه بيبتي اي تانيني بنانا او ايكاي ري سيرفر برا ان كان تكن نرا بروجرام مري بوبسي انني اكي انا كتاكي انا مودي اف ام 89.9 يبورو ايشو سوكو كنا كنترون كاري كنا ورا

عمي نوى كنت ويهيو لبارو ما كانوا أنا من تقول تكنا ما قريب كنت نوري أو كنت جارك لما أنا أريد بما ما جرومي عيني ترون دي كلاكي بيكوغو أو أتاي أو نمالنا كمان تتوتيه فانيو سيران لنانون دي ورامكا بروغرام أوفيس يقام تواقي من تبو تكيب كنت نوري أو كنت جارك بطي بيكوغو يكي كان تنغاك يري أتاينين بنتوانا تقاهانا أرو تمرروني أتاينين أو أتاي أكيب نيكي Listen to what I know what we may want, but if you want to what you know, my sea at Tainene, Akia Sandig and Takaranga, you, or Akia Paka Yeriki, Imeran de Buina, Nakon de Buiner, well. I remember, but Kiriba Sepuntimeto and Mice, and Kaila de Bigogo, Nagikanda and Akiria Tainene, Akia Paka Yeriki, Imeran de Buina, Nakon de Buiner, well. Tiriki are already, if we can de Bigogo, for men wapi, Nakon de Buiman, Mewa, Tiriki, Mamaran Tariki. Et tu n'as pas de mémoire, tu es. Et tu es au roi de la potente de tes nains, n'a pas de coco.